0: عذري وغازي ودي صوني شغل وجاي التاكسي دوليني واسعك علي زي صول لا شاكي الطالي ويأويتي ويأويتي شغلي وزلتي صول ولزي للزو أكالي زي سحالي وللي وزاد ولزي وزاكتي صولي ويأتري وزل زيتو وللي
1: Oh, I'm scared. Oh, I'm scared. Oh, she's scared. Oh, she's scared. Head's scared. Oh, he's scared. Head's scared. Oh, oh, oh, oh.